تحت النشوة، فارقتم حسن القدوة، أحببتم حب النزهة، أذهبتم تلك اللسوة. ها أنتم تحت النشوة، فارقتم حسن القدوة، أحببتم حب النزهة، أذهبتم تلك

0: فمن اضطر غير باغ ولا عاد
1: فإن الله غفور رحيم.
0: فإن الله غفور رحيم.
1: فمن اضطر غير باغ ولا عاد.
0: فمن اضطر غير باغ ولا عاد.
1: فإن الله غفور رحيم.
0: فإن

0: والدم
1: ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
0: ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
1: فمن

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

0: واشكروا نعمة الله
1: واشكروا نعمة الله
0: واشكروا نعمة الله
1: واشكروا نعمة الله
0: واشكروا نعمة الله
1: واشكروا نعمة الله
0: واشكروا نعمة الله
1: واشكروا نعمة الله.

ها أنتم تحت النشوة، فارقتم حسن القدوة، أحببتم حب النزهة، أذهبتم تلك الأسوة. ها أنتم تحت النشوة، فارقتم حسن القدوة، أحببتم حب النزهة، أذهبتم